0: بسراني برزي دنگي خاق لماوي رابردو دا ام القيمان لكتابي بشيق لبيرو ريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جبونه كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو همو پروژكان من ببرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك